0: حصلي
1: ريشة كل وحكاية وحكاية
0: والنبي ايه
1: نشاويش من عند الحوادايا
0: ايه حصلي
1: ريشة كل وحكاية وحكاية
0: والنبي ايه